يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم وعي فاكراك ارجعتك.

انساك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والادمع يفكرك ترجع تاني.

0: Radio Korax.
1: نس اليوم اللي مشوها الله ورمت مغارين أما أنا ما تشيد الفن فقني يكون مدن ثورة أو إذا كنت تغنين صخر مثل مخنون أم سنيت غبت الرقسة يبت ورخن الوالدين أنسيني الفرورخن